خليتيني في حال هزيت معاك رخيص وغالي كلام بينك لما وتقال واليوم ما نخزر كان قدامي صر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Media.